0: طيب يا مرحبا يا سيسورشني 13 minutes لأنكم أنا محوش إنه وراء كليني وأنا نكي ني بمين هلا هنا لا تنلاه للوان بوم البرنامج راتاس أنا بازيليو ريرا
1: ميرا أيو أوليلوا نميرا أماديه بابلوه لنا تنتظر سيمانيلي أتابولا نكالا مو هلالا مسويا هلالا لنيرا ناري إلا نهيم بقى Sabati inweyo. Olele para umaliha. Olele papelo ela. Yopa chera. Kineraka kimulele. Mai ola ni papa ola. Eriyo wera. Owe hawa kamiyo vaa. Nchoko ni.